انا كل يوم بيترات وكل يوم بيترات لوني يا رايدينو اكو اوكي كبيسانو غانو اتش افريكا انا كو متانا مغان متريرو بيتا هانيبال مجيبلي اكو رينو يفزو ني تشان بيان تشان كوبي تشان كبيسا تشان تشان كوبياني نو كوما انغو اومغانو افريكا نوجيفتي ايبينو بيينشي شيبورا ariki kirenze byose rero kivugwa rero ngo ni icyo bitangwa no kwitabwaho ndetse no gutegurwa bihagije kugira ngo rero baramakipe rero aritse kwa byubuze yahatana aina kuri kipe rero ya Elmerica indi kinya champion ya Kigali yatinje rero obita Enoque Morrison ugira kipe rero ya Gormaya kabisa mu kinywa wa champion cyangwa mu kinywa mbere mu champion cyangwa se MVP mu champion ya Kenya amasano rero y'imyaka gitatu muri rusange kabisa uyu mutaramu rero bita w'iminyagana bita Enoque Morrison yafite rero umukinnyi mwiza rero wa shampiyona y'igihugu ya Kenya muri rusange akaba akina ikipe yakinaga ikipe rero ya Gor Mahia nuko ibintu bimeze muri rusange rero tunabiye mu cyaro twigira no iwacu mu Rwanda